يا بنتي برمبيتس ان كاميل كاميل ايش نيت بروت يا زيتي نيت عند بوتكان ما كاميل ايش اوبخفورت افور لي خان خراشتو اك خيف يو اين خوي رات دور دي خردل ام او دي اختر بلد als er so lopen gaat in Helm die ist nicht nodig want de grond die is meer zacht ik